بقى عاجب ابي تعبتك عاجب ابي انا وما تعد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يا معكين عادي يعتقد البعض مقبول بقى عاجب عادي تعبتك عاجب عادي.

باعك بضي تعبتك عك بضي انا وما تعد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريتي انك مساحة يومعك العادي يعتقد البعض مقوي باعك عادي تعبتك عك عادي